صوتك وأذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك إلهنا ما أشد حالنا وأعظم خطرنا فاغفر لنا واجعل طاعتك همتنا ولا تعرض بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلهنا كيف نعتذر إليك كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا إلهنا وقفنا ببابك سائلين وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين إلهنا إلهنا انقضت أيامنا وبقيت آثامنا وبقيت آثامنا وانقضت شهواتنا وبقيت تبعاتنا إلهنا وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت إلهنا إلهنا إلهنا أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي إلهنا إلهنا أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيطرق باب العبيد وأبوابك مشرعون

أيرجى غيرك وخزائنك من لا إلهنا؟ إن لم نعذ بعزتك فبمن نعود؟ وإن لم نلد

إلهنا، كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح، وأنت مع غناك عنا تتحبب إلينا، تتحبب إلينا، تتحبب إلينا بالنعم. إلهنا إلهنا، من علينا بأعظم طلب، من علينا بأشرف طلب، واجعلنا من

نحن فيها أحوج إليك إلهنا، لك الحمد أن بلغتنا رمضان وشرفتنا بالصيام والقيام. إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان. إلهنا أعد علينا، أعد علينا رمضان أعواما عديدة، أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صلاح وثبات واستقامة وعافية، واستقامة وعافية. إلهنا

أدري هل بعد هذا القيام قيام، لا ندري هل بعد هذا المقام مقام، أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء، أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء. إلهنا من المقبول فنهني، ومن المطرود فنعزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء لا عزاء. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، نسألك يا ربنا، يا ربنا إلهنا، من لا يشكر الناس لا يشكرك، من لا يشكر الناس لا يشكرك. نسألك اللهم من كان سببا في جمعنا هذا، من بنا هذا.

0: اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في القبر، فنسألك يا ربنا اللهم املا قبره رضا، اللهم املا قبره رضا، اللهم رضه وارضه، اللهم اجعل قبره نورا وضياء، اللهم اسعده في قبره، اللهم اسعده في قبره كما اكرمنا وهو غائب عنا، اللهم احفظه في ابنائه وبناته، احفظه في ابنائه وبناته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك لاهل هذا الحي المبارك، اللهم استر عليهم في الدنيا والاخره، اللهم اصلح انفسهم واصلح ديارهم واصلح نساءهم واصلح ابنائهم واصلح اموالهم، اللهم اجزهم عنا كل خير، اللهم اجزهم عنا كل خير. اللهم ونسألك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، اللهم حرمهم على النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو FM 107 پر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

0: الله يسلمك. المفاهيم الرئيسية لأمن المعلومات هذه تعلمناها من أيام الجامعة من أول ما بلشت التخصص وهم كل سنة يذكروننا فيها اللي هو يسمونه CIA تريد بنتكلم فيه تفصيليا لاحقا. لكن أمن المعلومات هي مجموعة من السياسات والإجراءات والضوابط الفنية والتنظيمية اللي تهدف إلى حماية المعلومات من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به. ويقوم أمن المعلومات بشكل أساسي على ثلاث مفاهيم اللي قلت لك إياهم: CIA اللي هي السرية confidentiality والنزاهة integrity والإتاحة availability.
1: جميل جميل، هذه بالاختصار يعني جاء الموضوع. المفاهيم الرئيسية سامي الكرام جساكي هماري مهمان فاسلفتين خالد ناصر المعرفي بتا رہے تھے کہ اگر ہم information security کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اوورال وہ کن یعنی مفاہیم پر کام کرتے ہیں یا ان کی جو کی ورک ہے اس کو اگر ہم کی ورڈز کہہ سکتے ہیں جس پر وہ کام کرتے ہیں، تو اس پر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انفارمیشن سیکورٹی سے مراد ایسے پروسیجرز پالیسیز یا تکنیکی انتظامی اقدامات کا مجموعہ ہے جو جن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی غیر مجاز شخص کو چیزوں کے استعمال سے روکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اوورال ان کا کام، اور اس مطلوبہ عمل کے لیے وہ اوورال تین بنیادوں پر کام کرتے ہیں، تین اہم اصول کہہ سکتے ہیں اسے، جنہیں انہوں نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی کی زبان میں CIA پرنسپل کہتے ہیں. تو اس میں سریہ کی بات آ گئی، رازداری کی بات، رازداری اس کو کانفیڈینشیلٹی یہ کہا ہے انہوں نے، اور معلومات کی درستگی، نزاہہ کی بات آ گئی جس میں انٹیگریٹی، اور اتاحہ یعنی اویلیبلٹی ضرورت کے وقت معلومات کی دستیابی. تو یہ تین بنیادی اصول ہیں جن پر وہ کام کرتے ہیں، یعنی معلومات محفوظ بھی ہو، درست بھی ہو، اور مجاز شخص کو ضرورت کے وقت دستیاب بھی ہو. تو چلیں اب مزید ہم ہمارے مہمان کی طرف کریں گے، فرسٹ لیفٹیننٹ خالد ناصر المعرفی جن کا تعلق انفارمیشن سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہے. سیادت الملازم اول، ننتقل للمحور الثالث بخصوص يعني تكلمنا عن المفاهيم الرئيسية، ذكرتم ثلاثة عناصر أساسية بمبدأ CIA يعني السرية، النزاهة والإتاحة. هل يمكن أن توضحوا للمستمعين أكثر معنى كل عنصر منها يعني بصورة مبسطة؟
0: سؤال جميل، ولابد من أن نشرح هذه الأشياء لأن الثلاث كلمات بدون شرح ما تعني شيء.
1: مشكورين.
0: فأول شيء اللي هو السي السرية confidentiality تعني حماية المعلومات من الوصول غير المصرح به، بحيث تكون المعلومات متاحة فقط للأشخاص المصرح لهم. بعطيك مثال على هذا الشيء.
1: جميل.
0: أنا قلت لك إدارتنا هي أمن المعلومات، صحيح؟ فإحنا اللي نمسك موضوع الصلاحيات اللي هو Identity and Access Management.
1: جميل.
0: فشلون نحمي confidentiality؟ فرضا خالد المفروض لها الصلاحية أنه يشوف هذه المعلومة، ومحمد المفروض ما يشوفها، فالصلاحيات تعطي فقط خالد ما تعطي محمد، عشان محمد ما يقدر يدش ويشوف المعلومة نفسها. هذا أول مثال.
1: تشتغلون على الجدار يعني،
0: صحيح،
1: عشان الواحد ما يقدر يطلع على البيانات.
0: صحيح. ثانيا النزاهة اللي هي الانتجرتي، وتعني ضمان دقة المعلومات وسلامتها وعدم تعديلها أو إتلافها دون تصريح.
1: جميل.
0: بعطيك مثال عملي أفضل عشان ممكن المستمعين يفهمون بشكل
1: صح.
0: مبسط.
1: صح.
0: الحين لو سويت شير جوجل دوكيمنت، في أشخاص يقدرون يعدلون على الجوجل دوكيمنت، في أشخاص ما يقدرون يعدلون على الجوجل دوكيمنت، أنت اللي تحدد هذا الشيء.
1: جميل.
0: عشان مثلا فرضا نعطيك المثال مرة ثانية خالد ومحمد. أنا سويت شير حق هالدوكيمنت بيني أنا وزملائي في العمل.
1: أوكي.
0: فقط خالد ومحمد اللي لازم يعدلون على الوثيقة أو الدوكيمنت.
1: صحيح.
0: لكن إحنا خمسة في الإدارة أو في القسم. هذا فقط مثال. فالثلاثة الآخرين المفروض أنهم ما يقدرون يعدلون على هالشيء. فهالشيء يحمي النزاهة والإنتيجرتي.
1: جميل جميل.
0: ثالث شيء اللي هو الإتاحة أو الأفيلابيليتي، وتعني ضمان توفير المعلومات والخدمات للمستخدمين المصرح لهم عند الحاجة إليها فقط. وبالتالي فإن حماية المعلومات لا تعني فقط منع الوصول غير المصرح به، وإنما أيضا المحافظة على دقتها وتوفيرها عند الحاجة. الحين نعطيك مثال. عندنا أبليكيشن

0: वो हमें मिसाल देकर बता रहे थे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई आप किसी ने आपको कोई USB चिप वगैरह दिया है, तो USB कार्ड आपने उसे सही यानी आपने अपने लैपटॉप में लगाया, हालांकि उसमें कुछ ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग है, कुछ सॉफ्टवेयर है जो उसमें अंदर चला जाता है और वो बंदा दूर से आपके पूरे लैपटॉप को कंट्रोल कर रहा है या आपके बयानात इंफॉर्मेशन क्या कुछ है उस पर वो मुत्तले हो सकता है। तो इस सिलसिले में हमें मोहतात रहना है और इसे कहते हैं बरमजियात अलखबीसा या इस तरह के जो गंदे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यानी ये कुछ प्रोग्रामिंग है जिनसे हमें मुहतात रहना है। توضح أكثر بخصوص هذه النقطة يعني كمثال أو شيء.
1: تبي أعطيك أمثلة عنها؟ الله يسلمك. أمثلة عن البرمجيات الخبيثة عندك الفيروسز والديدان الإلكترونية اللي هم ورمز اللي يمكن تنتشر من جهاز إلى آخر، يعني مش فقط صابت جهازي، تقدر تصيب جهازك أنت.
0: أوكي.
1: فهاي شيء داخلي. الهاكر هو اللي يتحكم في هذه الأمور كلها إذا يبي يصيب مؤسسة كاملة. من فوق الهرم إلى آخر شيء يقدر يسويها من خلال الديدان الإلكترونية أو الفيروس.
0: عجيب عجيب. حتى مش ضروري أنه بيروح يعني تنتشر من خلال الـ USB، مش ضروري، ممكن طرق أخرى.
1: أي في طرق أخرى. مثلا عندك فتح رسائل بريد الإلكتروني مشبوهة أو مرفقات غير موثوقة. يجيك مثلا على الإيميل من إيميل عشوائي أنت تحاسب مثلا أعطيك ما أدري شو أعطيك المثال، لكن يجيك إيميل عشوائي حرف واحد غلط من الشركة الأم الشركة الأساسية.
0: صح صح. تصلنا
1: رسالة حرف كابيتال حرف غلط في أندرسكور وأنت تحسب أن هاي من الجهة الرسمية لكن هاي يعني من جهة غير موثوقة. صدقني إذا بتربح مليون إذا بتربح مليون من بنك ما راح يطرشون لك على الإيميل بيقولون لك تعال اضغط على هاللينك بنحول لك المليون.
0: صحيح.
1: بيكلمونك على جوالك. ففي أشياء لازم تعرفها من الأساس.
0: جميل.
1: فمثل ما ذكرت أول شيء فتح رسائل بريد إلكتروني مشبوهة ومرفقات غير موثوقة. هذه أول نقطة ممكن الطريقة اللي تصيدك. ثاني شيء الضغط على روابط من مصادر غير معروفة. هاي اللي ذكرتها توصلك SMS على الإيميل أيا كان. لازم تقرأ الإكستنشن مال اللينك عدل. تشوف اللينك تشوف شنو الإكستنشن ماله وشنو الأحرف اللي في اللينك. وبعدها تثبيت برامج غير معتمدة أو من مصادر مجهولة. في ناس يشوفون والله برنامج مش موجود على المكان اللي ينزل فيه البرامج على جواله، يروح ينزله من موقع معين. أنت ما تدري شنو داخل هالبرنامج.
0: صحيح.
1: والمكان غير موثوق وما عنده رخصة أنه يعطيك الأبليكيشن.
0: صح.
1: فالمفروض أنك ما تنزل هذه البرامج إلا من أماكن موثوقة. مثلا عندك الأبل ستور، الجوجل ستور حق أندرويد، أبل ستور حق أبل، أيا كان ولا آخرة.
0: صحيح.
1: وبعد عندنا استخدام وحدات تخزين خارجية مصابة مثل ما ذكرت قبل أنه USB. انت ما تدري ان هال USB مش اي USB تشوفه تحطه في لابتوبك تبي تشوف شنو فيه. اذا حصلت USB وانت قاعد تمشي ما تاخذه وتحطه وتجربه في لابتوبك بيصيب جهازك.
0: اوكي.
1: بيصيب جهازك. وبعدها اخر نقطه ممكن اذكرها زياره مواقع الكترونيه غير امنه. في مواقع مثلا وقت كاس العالم، وقت المباريات، يعرضون فيلم جديد.
0: صحيح.
1: تكتب اسم الفيلم، اسم المباراة في جوجل، سفاري، أيا كان،
0: تروح لهم مش موجود،
1: تدخل على اللينك. صدق في رابط المباراة، لكن رابط من الروابط لو ضغطته ممكن يصيب جهازك.
0: عجيب.
1: فهاي لأن موقع مش موثوق. بس هاي اللي عندي.
0: جميل جميل.
1: وبأضيف نقطة بعد، لازم أن نحذر الناس من هذا الشيء.
0: جميل.
1: مش فقط المستمعين، المستمعين وإذا عندهم أهالي كبار السن الله يطول في عمرهم المفروض أن يحذرونهم من هذه المشاكل أو هذه الأشياء، لأنه ممكن أن ما يسمعون أو ما يشوفون، لكن بتوصل لهم رسائل إذا كان عندهم جوال. توصل لهم رسائل، توصل لهم إيميلات. فلازم من النقاط اللي تستفيدونها.
0: صحيح صحيح.
1: من هذه الإذاعة أو هاللقاء هذا تفيدون فيها كبار السن.
0: صحيح صحيح. بصراحة نقطة مهمة جدا، مشكورين، جزاكم الله خير. سامعين الكرام، ہمارے مہمان سے ہماری سوال تھا کہ جو ہم نے پہلے بتایا کہ جو اس طرح کے مالویئر سافٹ ویئرس ہیں، جو نقصان دہ سافٹ ویئرس ہیں، یا پھر ہمارے جو ڈیوائسز میں اس طرح کی جو غلط سافٹ ویئر وغیرہ یہ آ جاتے ہیں، یہ پھر کس طرح یہ ہمارے ڈیوائس میں داخل ہوتے ہیں؟

0: बैंक अकाउंट नंबर ये वो आपके लेना चाहते हैं, तो इस तरह ईमेल फिशिंग के ज़रिए उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है। इस तरीके से फिर उन्होंने कहा कि एसएमएस के ज़रिए भी, एसएमएस फिशिंग भी आम है। फिर आते वो मरहला यानी ज़्यादातर फ़ोन फिशिंग भी है, मज़ीद स्पैम फिशिंग भी उन्होंने कहा, यानी किसी ख़ास ग्रुप या किसी ख़ास फर्द को वो मौजा करके मुखातब करके वो उनको उसको यानी शिकार करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर है कि हम इन सिलसिले में मुहतात रहें और उनको रिस्पॉन्स न करें। सियात मुलाज़िमों को मुंतक़िल महवर तालिब ख़ुसूस अल-हिमाया अस-सिबरानिया मल मक़सूद बिहा।
1: المقصود بالحماية السبرانية بشكل مبسط مثل ما ذكرت في البداية هو حماية الأجهزة أو البنية التحتية، فهي نفس ممارسات وإجراءات أمنية يسويها الفرد أو المؤسسة، تهدف إلى حماية الأجهزة والبيانات والأنظمة من الهجمات السبرانية أو الاستخدام غير المصرح به مثل ما ذكرت Integrity أو Confidentiality وممكن Availability.
0: ओके ओके ओके। सभी ग्रुप सिबरानी तहफ़ के हवाले से उन्होंने बताया कि इस तरह के कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसे ममारसात हैं, प्रोसीजर्स हैं, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स जिसके ज़रिए जिनका हदफ ये रहता है कि आपके डिवाइसेस को हिफाजत महफूज रखना, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी आपके सिस्टम्स हैं, इनको महफूज रखना सिबरानी साइबर हमलों से, और ताकि कोई गैर मुजाज शख्स इसका इस्तेमाल न कर सके। كيف نحمي أنفسنا وبياناتنا من هجمات السبرانية؟
1: في كذا طريقة وطرق كثيرة، لكن عشان الوقت باختصرها بشكل مبسط.
0: تمام.
1: أول شيء ومن أبرزها استخدام كلمات مرور قوية وما تشاركها مع الآخرين، تكتبها في ستيكينوت وتحطها في الدرج عندك في المكتب، ما يصير هالشيء.
0: أوكي.
1: تخشها في مكان تكتبها في النوتس في جوالك، بعد ما يصير. في العديد من البرامج اللي تحفظ الباسوردات لك.
0: أوكي.
1: وتفعل المالتي فاكتور اثنتيكيشن او تو فاكتور اثنتيكيشن متى ما كانت موجوده ومتاحه في اي سيرفيس او موقع انت تدخله. وتحديث تسوي ابديت حق الانظمه، تحدث الانظمه. لانهم ما سووا الابديت الا لانهم اكتشفوا ان في ثغره في النظام.
0: اوكي.
1: وبعد استخدام برامج موثوقه لمكافحه الفيروسات او انتي فايروس او فاير وول، وتجنب الروابط العشوائية. ولازم يكون عندك باك اب حق جميع المعلومات والبيانات عشان ما يأثر على الافيلابيليتي. شوف كل شيء يرجع على الإتاحة والسي اي اي تريد اللي ذكرناه في البداية. كل نقطة من هذول ترجع لها. والمحافظة على الوعي الأمني والإبلاغ عن الحوادث أو الأنشطة المشبوهة، لازم تكون واعي باللي يصير حولك، بالأشياء السبرانية اللي تصير حولك.
0: جميل سامعین کرام، جیسا کہ فصل افشان خالد ناصر المعارفی نے ہمیں بتایا کہ کچھ سبرانی تحفظ کے حوالے سے کچھ ایسے اہم پروسیجرز ہیں، اقدامات ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، کہ پہلی تو بات یہ کہ آپ اسٹرانگ پاس ورڈ استعمال کریں اور کسی کے ساتھ اس کے شیئر نہ کریں، یہ سٹیکی نوٹ وغیرہ آپ ڈیسک پر ایسے رکھ کے جاتے ہیں کسی کو شیئر کرنے کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ مزید جو آپ اوتھنٹیکیشن ٹو فیکٹر جو مختلف جو سسٹمز ہیں آپ ان کو استعمال کریں اور مزید اپڈیٹ کریں سافٹ ویئر اپڈیٹ اس وجہ سے چاہا جاتا ہے، جو چونکہ یہ کہ مطلب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر کچھ اب مسئلہ ہے، پچھلے جو سابقہ جو سسٹم میں کچھ مسئلہ ہے، اس وجہ سے اپڈیٹ مانگا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ یعنی اس طرح کے جو سافٹ ویئر یوز کریں جو اینٹی وائرس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اسی طرح انسورس پتہ نہیں ایسے لنکس وغیرہ سے آپ دور گریز کریں۔ مزید اپنے یعنی مزید یہ کیا کہ سیکورٹی اویئرنیس جو ہے نا، اس کو ہر وقت ذہن میں رکھیں، اور کسی طرح کی کوئی حادثے میں اگر شکار ہو جائیں تو ضرور آپ اس سلسلے میں ان تک پہنچائیں متعلقہ ادارے تک۔ في ختام الحلقة سيادة الملازمة أول خالد ناصر المعرفي، ما الرسالة اللي توجهها لجمهورنا؟
1: شوف رسالتي للجميع هي أن الأمن السبراني لا يعتمد فقط على التقنيات والأنظمة، وإنما يبدأ من وعي الفرد نفسه.
0: صحيح.
1: مثل ما الجميع يذكر أن human is the weakest link in cyber security. الشخص أو الفرد لازم يكون واعي من سلوكه اليومي، ولا تتسارع في فتح الروابط أو المرفقات بشكل سريع. لا تشارك كلمات المرور أو المعلومات الحساسة. تأكد دائما من مصدر الرسائل والطلبات، وحافظ على تحديث أجهزتك، وسوي لهم باكاب أو نسخ احتياطية متى ما قدرت، ولا تفتح رابط قبل أن تتأكد من مصدره، ولا تشارك معلوماتك

0: حساسة، لا تستخدم كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات، واحرص دائما على تحديث أجهزتك ونسخ بياناتك، سو لهم باك اب احتياط. ومشكورين،
1: جزاكم الله خير، ما قصرتم، شكرا على هذا القدوم وهذه المعلومات القيمة، نشكركم ونشكر وزارة الداخلية. سامعين الكرام، ما ساتي فاسلاش نخانا سالمعرفين هنا بالآخر، هم يهي بتايا كي آپ ڈیجیٹل اوارنس کے حوالے سے آپ محتاط رہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے تلاش حفظ زمان تکنیکی معاون عبداللہ سویدی اور ہمارے مہمان کو دیجیے اجازت.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

ليلة وشر ما بعدها. رب أعود بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.